أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيتام أفزع الله وراء بكوري تيري رجع خسير أونلاين دلو سنين يلان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Ginnaaw bi mu sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wasalaam, ñu leen di ndokkeel weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu màgg woo xam ni sakkara bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بوك إيتيري راديو قصيدة أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min aadil aabidin ila aljanna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen

كان في مود من يوم اللي فوق وقتاني بقي بقى تعبي في مود ده نوصلني بعدين واتي تي بعدين دمتي فيسبوك بي أمن بن لوجيسيال خاين بعدين سينيا اللي فوق بعدين دمتي يوتيوب بنون لا بعلم بلاتفورم يعني هم دال مملة راجع هي أولو كي راجع كسيد أونلاين بأم بعدين تدمي بعدين خاله da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu seigne modou installé bo xamne bu ngeen ko xolale rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus système bi du len yak wa virus système bi ndax virus système bi ñen bal ma ñoo gaaw lol virus système bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci dama ci morom ja التربية والعلم العلم والتربية اي شيخ لا بن منو تاد مو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñëwé ni yow système l'islam maak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey maak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ci nga am ci bop lo nakari bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal system laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé system laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé dal nga koy wax dal ngui koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la system bu jëk ba waxon system bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ngay waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastam sek bilisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ah ci nek ci bop saxaru ren gi yok na ci dara

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيد مود بيسام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة من اليوم تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé yaw lomu diin ginaa binu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alamul islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beulë ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeentek safara